النار وشراب الغطام فلا يتكلمن أحدكم. فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت

0: ارشدوا واسمعوا واطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد, اللهم صل على محمد, اللهم صل على رسولك سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر.

0: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
1: اللهم صل وسلم وزد وعنه وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة.

0: ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والمشركين والمبتدعين وأهلكهم وأهلكهم يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في كل زمان، اللهم انصر المسلمين في بلدتنا إندونيسيا خصوصا، اللهم انصر المسلمين في فلسطين على إسرائيل، اللهم انصر المسلمين في فلسطين على إسرائيل. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم وأنزل عليهم بأسك وعذابك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم زلزل أقدامهم وأنزل عليهم بأسك وعذابك. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والطاعون والزلازل والمهن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أجل وأتم وأعز وأكبر.
1: الله أكبر الله أكبر.

سمع الله لمن حمده ربنا شيء بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.